بقري والبقالة ديال بويا بكلام بقري واش تلقوا الغامض بكلام معنوي يشعل الظلام في نور النهار الممنوعة.

راديو إسكاباد من غونز تل فيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.0 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.